الأمور تقدر ماشي لي فوق هي دراس السنت الشغلانين وروين هي دراس السنت الشغلانين إلا كود التلان كود وانغري مضروين خاص نكا الشغلين تهردن تنكلت ما شق في مسلم انكلت ما شق مشي جالين